0: يوم المرأة،
1: جنين جيهانة،
2: فيشوكي مهيلاين،
3: روجا بيركي،
4: دنيا كدنلر،
5: Women of the World،
6: Weltfrauen
0: Entsendung der internationale Frauenbegegnung für Klebruck.
7: Heute